0: الجزائر 200,000 مات في التسعينات، قالوا الإرهاب قتل ذبح. وين راهي الحقيقة؟ وين راهي الجنيرو حكموا في هذاك الوقت؟ لا فامي، خالي حميد الحراشي، سيلانثيو بوركيه،
1: سيلانثيو بوركيه.